0: தந்த எந்த அம்மா அவங்க நடந்துச்சுக்கிறாங்கன்னா
1: الحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله والحمد لله